شوف لاتي لما تيجي لما تسالي لما تتوصل شوف داك السمو المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.

شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تسد الصوت شوف بس ما نقول شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تسيس هذي تيجي ما تسيس الصبح شوف بس ما هو موجود شو مزيا بكرة قام بقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بس لقيزين رجع كل واحد

شوف لك سينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما تلفزيون الصب

شوف الاخر اللي كذا ما تي لما تسالي تي لما تهز الصبح شوف داك السمح المول الجمع ديال الكرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد